على كل بيجري اتسالم وي مركاتو راغوي قد لنيا وتابوت اتسالم وي لا بيعصاو جورجيس اتسالم وي نتكلاي مانو